0: so.
1: He showed me a walk on the winds. وجع وجع السرطان براسه كاسك يا وطن كاسك.
0: صوت إسرائيل من أورشليم القدس. استمعتم الآن إلى أغنية كاسك يا وطن بأداء الثنائي جوان صفدي وموسى إبراهيم.